اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

الشيطان جي شيطانو فتنة امتحان للذين أدبار دا قسانو في قلوبهم جي بلوند دي كي مرضون مرض دا منافقت دي والقاسيتي قلوبهم أو سخت ظلون والا چه قابران دي وإن الظالمين يكينا ظالمان جي دي لفي شقاق بعيد خامخا بدشمن اللي كي دي دهقنا وليعلم الذين أدبار دي چه يكينو كي آقسانو تلعلما جي ورق

الذين امشوا بياغسان كفروا جابران دي في مريت بشك من هود دي قراننا ودي پیغمبرنا حتى دردي پوری تا يوم الساعه جراش قیامت بغدتنا صاب او ياد يوم راشدي عذاب يوم عقيم عذاب درزي شندي الملك بچي يوم ازن بدغرز باندي لله ثابت فرد الله تعالى دا يحكم بينهم بسلبو کی بميزدي کی فالذين بساغسان امنو جي مان رول دي عوامل الصالحات عملوا نيكلي.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

برال ما خدرت سلزلة ويلي دي يسترقي دي جانان بلخ كلي دي يسترقي دي جانان بلخ كلي دي يو زلي بيا يو علي بيا تاسو طولو تا دير زياد هر كلي بخيرالي او دير زياد سوري مشيوا يا مجي زما دير زياد سلامون نه كهلي او نه كه درامات بخبل زان باندي قبول او منظور كي

غيدي وخرجني لترخ أمالنا أسلم تشلو يا خدايا خدايا لو سوكي بانجا نسلك بيوتك ريخورينا وخالك تنظر يا دواري استاد الدنيا خلق من نوري بريادنا وزماء فأغخ دايتو كالدي تتم فتم رزقك.